صفر قطاس ناس الفقرة والجولات بيها للذكرة وتزيد اليدمار يا رزقي نادي والمهاجرة انا مثلي يا زين حلو بيا الاقدام بالهجرة تصب تجربة المهر عرجة في نوار

سيدي خرجوا لبكاهر يوم الجمعة لسباح للبحر بالآلة ونغايمة لغترة حافوا للزخار يوم شوف مدينة سلوان.

ياك مرقول ابن اعتذى الزيارة وجيه من بغى زور هنا وتشوف طلع عبارة مرقول فريتنا البحورة قالوا نزهى وبالجهارة مرقول برا من القصورة هي فات صغيها نرائيها صالوا بالزينة وين صلحة ضرة كل غزالة فات تلقى مرأة وطلع الغرارة يا مرقول بكسي